0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كي نوية والاسليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتي كي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكي كي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كدكونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكات تا سري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دا هاتوي سليماني
0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: دوباره سلاوتان لبه خوش ایستان بردوامی لگلتان جا برگی دومی پروگرام زور زور تایبتا یکم لبروی که خاتون یکا همیشه وطومه که من زور حزب گفتو گو کرد دادن کم لگل خاتونه که جا چه بگه بوانی که ازمونی که زور باشیان هیلا بوارکی خویان ده و خزمتی که باشیان کردو جا لبرگی دومی امروی پروگرام کسایتی که دیارو رسانی شهر سلیمانی لگل من دا آماده او کچی خانواده که رسانی امشاره که او خوشیه که کلا لو ما مصایانی که سالانه که زور خزمتی با کتی پرورده و فیر کردن کردو و چندین جیل لجردسی او دا گوره بون جا او بطبیعت براسی روی که زور زور خوشیه جا پیش دست پیشی پروگرام دانشتین و هنده گفتوگو قسمان کرد بلام زور زور من نو دوست من بوی لگل بینرکانیش منا گفتو گو کن. انجا اشمعه باسی او بکم که او هاوسری یکی اگلا هنرمنده زور زور دیارو بناوبانگ کن و خوشویست کنی سلیمانیه که اوی زور برز هنرمند خالید سرکاره که علیره و یک دنیا رز و حرمت و سپاس و خوشویستی من هی بوی. انجا او یکی بولوانی که زور زور هانی یا که خزانکی لگل مانا آماده به لپروگرام و لیره و چایی ماجا که اینو زور دست خوشی من هی بوی. زور برس خاتون ارمین حزکم بانگشتی سر ستیجی میوانی خاکی بکم و گفتو گو که فرمون ارمین خانگیان ای اخوا بخیر وی سر و سر چاوم بخیر وی ارمین خانگیان ساقوم یا خواب خیر بی زور خوش حال بون ببینی زور زور یا خواب خیر بی انجا دانی شده نامه و یا خواب خیر بی نرمین خان تندرستی چونه یا ربی بخیر بی
1: یا خواهی و باشن
0: با کول دست بی که کما آم عجم پی کرد اما نه حزکم بخصه کردن لگل ایوا اما نه حزکم چی جاره میوانه کم آوائه من یک دنیا ازمونی لیوره
1: گرم
0: یا خواب خیر بی
1: خود انسانی که رو خوش و کمالایتی دیاره
0: زور زور سپاس دکم انجا نرمین خان لا سوشال میدیا نامه ما بونه ریجوا بونه اینو
1: نم دی بود دعای سیرم زور کم سیره کم
0: کم سیره
1: کم زور حزم لا فیسبوک هم شتان نیا
0: بکاری نه هنی زور
1: کم تر زیاد حزم لا تلویزیونی آخر اینو
0: زور باشه کانال یه ما بینید
1: تا اره والله تو متابعه کم خاصه نم برنامه
0: زور زور سپاس تا کم
1: اره والله زور
0: برنامه که جوانه خم
1: هر دیکی
0: یا خواب خیر بی
1: کارمند کان
0: زور زور سپاس تا نکیم طبعا میوانه کان معنا و جوانی خاک همی شمالی هموانه ببی جوازی رنگو چینایتی بگو
1: من تلویزیونی چی کنه و شهر زاین
0: زور زور سپاس تا کن اینجا نرمین خان تو کچی خانواده که دیرین و رسانی امشاری جا حزا کم تو زباسی مالی باوک تو خانواده که خوتانم باب که بزنم که باوکی شد ماموسا بوا دایی کچ کاره با تو زیکم باز خوتان باب
1: من نرمین خالی شفیق چی خالی بگم خانواده بگه کن سلیمانیه طبعا باوکم تابل امروفی که بیوی ماموستایی که شهر زا کاره
0: زور باشه
1: زور زور انسانی که سرکوتو بو وانی عربی و طول سرطه
0: کنه ماموسای عربی بو
1: بله شهر زهی که زور باشی ها بو ماموسا کنه کنه
0: بله بله
1: دائما طبعا زور بی بلم هول من بو خواه خیلی نو دا بردوام مل مکتب و حزمان لخین نوا لباوکم و براسی
0: زور باشه
1: اره والله همو جاریم کتی بو هنین و مجلی بو هنین تر شروع لسریم
0: حزی کردو بخیر نوا گرنگی
1: زور خوی زور زور حزی لخین نوا بو خینر اکی زور باش بو طبعا ماوی اکی زور ما مستای خانشین دوای خانشین بو هر اگونه بن با ما مستا ما مستایی هیده کچی با عکس و همو من زور بمن بین با ماموستا
0: بین با ماموستا
1: بله دایی کم پایکی زخان هر اموزای باوک ما
0: آه یعنی اموزان لگل باوک دا
1: بله کچی حمدی بگم هر دراو سیج بون لب پیش مزگفتی گوره و بمالیان
0: باشا
1: و کوا طبعا بیره وره کلم براسی زور بیده مالا با پیره کن ما امن خوشه چند دلی مزگفتی گوره آرو میستش
0: بیتکه او جانی
1: نالی زور زور خوش بونه خستن آن دیوارکی مزگفتی گوره لحوشه کابو ایتر هر یعنی شوانی که مولوه کرا سرمانی او مزگوته ایتر هر حس دکر دانشی نینی ملا حسن و یعنی سلیمانی کونه بیره که بیتوان ایتر من منالیم لگل اوشتانا بو دای کمجز نیکی براسی سلار و سنین و زیرک زور زیرک بو بلام لسن فیسی و تاسیم تاسته خون بو اتر آموزایا که دوای کرد بود دیت باوکیا بوی باشه
0: او کاتش خان مکان زور زو هاو سرگیریانه کرد
1: و ابو شانز سال بو ایتو والله شانز سال گنج بود دایکم که اروشتین که گورو بو من زانی خوشک مانا
0: ایتو خوا
1: ایتو والله اون گنج زانی
0: راستا راستا
1: اتر اوی شار زایل خیل نوی یعنی زور باز بو زیرک بو سلار بو بلم لئیشی مالا لچشتا
0: جنی ناو جنان دردی بکر دواریک
1: اولی يعني كباس يا كان الله نشرت كان باكي زخان يعني خوارني كي هبو رحز ذكر داني شي تر اللي انا اخو
0: راسته راسته
1: دلي براكا ما يقو ابي قرم شكر دا داينا يا خوش بو يا
0: اخوا هر لش صاغ بن ان شاء الله
1: تخوش كي قبرم هي لخون قبرت دو براشم هي سيان ما مستعين مو برايك مهندسة
0: ما شاء الله يعني بيبي يا اخوة تمن دريج بن خواي قبر اللي اكتعنا كاولا شاي بيز بدور ان شاء الله لقل غمو لأكا انجا نرمين خان براستي يك يقلو اشتجواناني كلا خانوادي جارانا هبوا ايش او بوا كايتر اها لكوبونا ودانشتن وخزمايتي و تنانت دراوسي كانيش براستي بيك ودانشتن سفرة بيك وراخرة يعني او ناسي قوبة دراوسي كوهبو براستي منالد للاجيش وانيا انجا امشتانا كايساتو ام بارودو خي ايسا بيني
1: قد ناقرتو
0: ناقرتو
1: هر مقارنة ناكري من مالي با بيدي باوكي دايكم يعني بلا. بريت وارجني تيابو
0: باشا
1: باور ربي امنا خلا بالغ بو دايما وقو شايو موضوع
0: ما شاء الله
1: يا مش زربي عسر لي يا بوي
0: بلي
1: ادر اسا كبيرة كمان زربي دانشتم كالقل براكان موان دانشين هر باز باس يو زمانيا بورم اوي لي انا ننكم اوي لي انا اتر ديواركش لبيني هر دو بابيرا كما بو بابي جلم ديو تفين او دو لو ديو اتر امنا خوش بو دانشتني او حالانا زربي ذكريات من لو روزانا ناقريتو
0: هستي في ناخوش نية كبير لو سردما كي تواني
1: هم خوشة هم ناخوشة خوشة شكا براستي كبيري ليا كي توالي وخي جياني كي واجي ياهم لقل كسوكاري كي زور باشا مثلا متكالن بري چوار جني جابو يكي ليكي ناكو استش خالة كان
0: أوي سمبرسياري أو كم نرمين خان يعني أي تون أي دم بولي أي منالي لمنالي نكوتوا
1: استش عسا جاري قال مالن باشا وبتشي جيان مثلا براتبي كي تقاوي تيبو مجموعه منالي ورد لمكتب بخوار روجي نم ديناني كي كم نسر سفرة قتش با بولي أنا بو مثلا إنسان روجي قوجنا خوي ببهرة قد بازنا أكرا وشتانا خواردن بازنا أكرا دايمش سفرة بربولة شد ما شاء الله أربو خوار
0: خوارنا كان ببركة دوا
1: جا خوش
0: راستا
1: بخوانا أنا شفته كده خوار وزاني تشي خوار دوا
0: والله بالضبط راستا نرمي خان أنجا حسا كم توزي كم باز لابو عرخوا انكي خوب وبكي سرطاي ولا شو دس بيكر دواتر ناواندي ودوانا ناواندي وجامعة و...
1: من طبعا اللي في صالي وخرام المكتب زور عجول بوم زور مش كهم لمكتب وبا مش شو ما بين صالي شو ما مكتب الله مزور دير دوام ما نكر باق نقل برزنجاب وما مقوم ما مصطع تقريبا دو صالي استحصالي لبرزنجاب وين دو عيقا راينا وانيا ايش ذكرياتي خوشي هي برزنجا شاعي سيو شيو موسيو اتشبا
0: شان صالة ويبون
1: تقريبا من لصن في سيف تدائي بوم هاتي نوانيا
0: لا سيف تدائي هاتي
1: اتر بنجاو حود بو هاتي نوانيا مالي باكم العقاري او ساك باكم خانوي كي ورقه دان خاري اتر چول بو ساك عقاري كي تيا بو كسي وايتي انا بو هموي زور بي موظفة تازة كان اتر ويكا توز امكانياتي بو خانوي خانو ورقرت فنجا وحاو اتر لابتدائم لمكتبي او ساك بتانا مختلطة كروك تي تيا بو كلمات من هات مولا يعني صنفي سي سرتاي فيها نقول روناكي بو مكتبي روناكي دراسة منزور بي عربي بو ما مستكان منزوري عربون
0: براستا
1: اري والله بلا متر كردي ما ناخر لبروز ما وركا كردي كمان زور زعيف بو تال اخي واخي اخو ما خريج بو انشكو زمان كردي ما ناخر نيما متوسطه متوسطي كشان هبو لسا برامبر روتانا او متوسطه بو
0: بله
1: يعني بله هر متوسطه كشانها بو من اللي بيده چون نزيق عقاري بو لو مكتبه بو
0: بله
1: تقريبا سيم طواو كنت حزم الادبي بو حشان مكر هندسه وجبروشتم حزم ناك لم توسط شوانيه ولا ملم لبين ابتدائيه وحزم الانجليزي بو
0: بله
1: ما مستيك معناها بو عرب وناي اديب بو
0: بله
1: اما نزيلك بو باورك قص عيناك الانجليزي دائما زور باز بو انجليزي كي بنوع بيوتين يعني براكتس همي با تمرين كردن هاتي لبولك عينا طريقة طازة كان إذا زور زور محزلي بونجليزي كم لو ساكو باش بيت لم توصل كهروشتمو شو ما آماده وتمارس ما فرع إنجليزي جابوا بتش مع علمي والله مش ما أدبي أدبي شن كذا من وصل قلنا هنكي ناي كينوا
0: يعني بفرع أدبي كم بون أدبي
1: بله عدد ما كم ببورة يعني قلنا ناي كينوا بس بدوي بون ببانزك كتش والله بو يعني كردينوا باور بيدو صال أو صار كتشارو بيان شابو شجنبو مجموعة ما مستعملها بولم دكتور كم بون هم يقلي يق باش ليش اللي ما مستهرة باش كان كزور تأثيري تكردم عربي كم زور زور باش بو ما مستكامل بصير بو
0: بله.
1: عربي كي في أوتين شي بعربي أوت بكردي كي يهني الشعر اللي قال يا واي اللي كردي حزما لا شعر كردي كجبي يعني أما ذكرياتي خوش يا نابيناج بو بلان براستي ما مستعمل
0: راستا
1: دعي بو دكتور الجامعة أما ديم تواكر طبعا نو زمانا بين شهر وبين داخل بو بابا كالوري
0: بله
1: سيك اسمان در شوي نوما لجريدة أبو أخرى جريدة وصاكة بالتلفزيون وشدة
0: بله
1: لجريدة خالي سجبير مخو عفريكا خالم جريدة كيبو أنا متي هنر من در
0: شوي خوتي
1: من دو كسي كبوين هرسك ما نشي نفر إنجليزي طبعا لبغاور جيران مال باوكم خوشة كم لبغاب وصالية كم لكل علوم ودرنت شو وتي بخو عميش هنا بيت ما برم بو بغا خوي نقل بغا كرت
0: بله
1: تربى مالو تشين بو بغا وفترة كمل لكل يابو لكلية تربية فرع إنجليزي شوار صال براستي ألم خوشتري صالة كان يجيانم بو شكا براستي ستافي كي زيري كي بتوانا درسيان بيوتين زور بي إنجليزي إنجليز بون يا أسترالي بون ما مستعربة كان من همو دكتوري زور زور باز بون يعني كبيرة كموانية بعض جاري ألم براستي مش بختور بوين
0: باش جا نرمي خان والله شتيق للام رون نبو حزا كم رون بيدا لاي منيشو بينا لكانيش من أوصى لبغا بكردي أتان خوينت
1: فرع نا فرع كردي هبو
0: اها فرع كردي هبو ولا هبو
1: طبعا بلا فرع انجليزي لكلية تربية بوين
0: اها بلا
1: تقريبا صالة دواي كمان تخرج مكر او كلية نما كلية بيانو قلت تربية الملغات
0: بلا
1: الغاكرة هربو بآداب بلا ام اما براسي بتر كتشين بو كلية تربية بو تدريس بو
0: بلا
1: شوار صال كلية تروح تدريس معنا خين فلسفة هين معنا خين علم شا. طرق تدريس علم النفس
0: علم النفس
1: بوي براسي استش اواني كلي قال ما بون زور ما مستشار اذا كلي قال ما بون هم كل التربيه بون
0: بلى
1: براسي بتوانا بون شكت تطبيق ما زورك تقريبا صالي ما شنو مكتبه كان يبغى درس كمان او تو حتى مس كبير لي كمان ناخوش تنيش
0: ناخوش بو
1: اي طبعا تو طازي تو هيك فيرنا بو تو تشيل الصنف على برت اللي كان تطبيقك كي تلبا كان مو عربي وانتوج بانجليزي وما مستكان معنا هاتم بديار معنا وستاني سس كبيره كمول دي ما كانت مو اعظم مش تسرع وراسي
0: انجا نرمي خان بيمبلي صالي كان تخرجك
1: من شستو حوت فم حفتايك تخرج جمك
0: لصالي هزار ونص وحفتايك وتخرجك
1: سيان زيد وان زي حفتايك امر من درت شو لما جيسي خدمك امر من درت شو حزمنا كرت اسمه سليماني امين امجو سليماني ديوا او صاقة دعينا كم منطقة حكم ذاتي بو يعني هرب وعب وام شوار محافظة بتشو نايا ممنوتن بخوا من نايا مو سليماني مالي باوكش مليان يعتم بو هولير هولير من ديوا
0: باشا
1: ايتر لما جيسي خدمك اوراق ما امبرا كردوا كتشيك دي ابيش انجليزي بو بلام كلي بنات بو ديرو سلاوي رزي بو نيرم قلالا خان وتي اتم بو هولير ورا بابي كوفتشين
0: اي تنتا
1: وتم هزار جا
0: تكويتو
1: والله يتر بيك وروش بو هولير ناسي ابي هبو الهولير من كسمنا ناسي
0: بلى.
1: طبعا يقدر رجلي ما ينواني ويتر شن بو تربيه نار يعني بو كويسنجا
0: او
1: باور بي طبعا كاتي خوي شكا قدور نكوت مو ولا مالي باوكم زعما سرين شد بو ام قوم شلون اداره كان بتنيا على بي ونقد شفت ديك اما هين بو خوي لشي صار بي صار شي فقير
0: تخوا
1: اما هي يعني حريز بو لسرماني شي شتبكي هيك من اذاني بخوا داك اخوات شو شي نابي و
0: فيريش بو
1: لا كوي لا قال اوكتا كاري راس بي زور كتشي كيف اسج طبعا بو بخو شو يستريم برادرم استج علاقه معناها
0: زور باشا
1: بيكواني شوينا كوي والله تركت شوينا يا اخي خلقي كويا براسي انسان اللي راه ريز وحرمته
0: بيغمان خلقي كزور ميوان دوست وشيستيان بو اني تا استاج
1: او خلقاني كابين مولم ازان ما مستابهم لبيا واني كما ونو اي ناسين صلاو ريزم هي بو يعني روانيا او سيس من تقريبا حفتا بيك تشوم حفتا وشوار نقل بوم
0: سي صال مزيكي
1: تقريبا بلام براسي همو انسان يريكو بيك سي صالي زور خوش بو لقلوخ ما مستعیل لو لجوری که هیچ کیش من نبود. هرچند واد است علیم الان خود است سالی کشی لی بود ما. ما راستی یعنی فرزی که خوش بود. طبعا لی سه سال ما من دوایی دوای نخلم کرده هت مسلمانی ل مکتبی خانزاد سالگ ماما
0: باشه
1: دوای ل خانزاد چون بود نقل کردم بو آمادی
0: یک سال
1: خانزاد
0: بله باشه
1: ل آمادی سلیمانی چند دوان کردم میتر
0: زور باشه
1: لبی طبعا ما مستای زور بارز و مدیر کمان سکوزیده قفتان بو زور انسانی چاگ بو ل رو رز اسلام هی بو همویان ایتر او دو سه سالج لبی بوم دوای نقل پیمانگای ما مستعان فدری کی زور لپیمانگای ما مستعان
0: باش جابا من زور زور دور نکوینه
1: بله
0: پیم بله لکم مرحله ایت تو ما مصاو ناسی و هاو سرگیری دان کرد با با با تی نه فرنین
1: با ای کی بفخو
0: باش با با با لام مرحله ایت از ای بفخو جا حذا کم ولاب پیم بله چون ناسی و تا لشوی بینی و تا
1: شرکم هم چکل و مصاکا
0: لا كان مرحلة ما مصاو ناسي
1: هل الأمادية
0: لا أمادية يعني هاو سرجيري ونكر هتاوك وبيبا ما مصال أمادية
1: بلى ما كي بوحفتاو دوايك لك كور أجبة على كاتنا حفتاو تشو
0: باش باتا تنصال بيك هاو سرجيري وكر
1: بستوحة وصال
0: بستوحة زور باش
1: لا حفتاو ششابو تقريبا استگوزیده و تی حذف کم تیپی کی موسیقی کشن علتی موسیقی من هم.
0: اوه نرمین خانم ولی مسئله موسیقی او فوشت. بس نرمین خانم خودم ما مسئله موسیقی نه وی تو باشی بونا و یا.
1: خلاص داد تو پل مکان.
0: باشه.
1: ال و تی دوره کی موسیقی که نوانی.
0: باش.
1: منیش خم حذف کم هم مشتی بزنم. لو نوعانم براسي حضرتك ما مش تلاقي كما هو
0: بله بله
1: جبريك من لخمس كل تر بو جيتاري هنا مو مالو انا هر تقي تقي بو يشي بولنا يعني ني زاني
0: باشا بله
1: وتم تخوا من او على تهاب وش تقينا كما انا بفير
0: باش تشي لي باش تقي تشيكا
1: اي تركز بزيدوتي دوره بكينواني وما انت صح لي نشاطي مدرسي وكر
0: بله
1: تاع كتاب خانه كان اي تركك جلال وصاك ما مستخلي دينار دول قال كاك فريدون
0: زور باشا
1: که هاتن با مکتب و تیقی چه که یعنی امریکان تن باشه اتوانین با کاری بینین
0: زور باشه
1: تلبکان مره هنان یا پیکین اصلا که ما مستاش منال یعنی گنج بویش
0: بله بله
1: بس اوش بس صحا بس وش سالی که بله ایتر کس گزیده قصه یعنی باسی کرده ما و تی حزه کم با تلبکان با تنیان بن چن ما مستحیل کشی نمایل قلبی. بله
0: بله.
1: تلبه کان تقریبا 15 20 مال تلبه هات نپیشانی همونی حذیه که تلبه ریکوبیگ من از لکه براسی آمادهی اما نکشی ریکوبیگ سه همونی از زربی عنی دکتر نیال درمانی براسی.
0: بله.
1: زربی عنی مسج لعده. خاصا عنی لطیپ کابون.
0: بله.
1: و تی ما مستحیل که حذکا براسی منو سگوشن بو کافی سلیم کافی خومن.
0: بله بله.
1: کافی خام بو سختر بو. روناكي سلام امريكايا اما جمعيه شوار بين جمعه مستعبه اي كل طبعا هم موت اسال مال مو شن طاقت منا بو غير ما هاوينا تاكسي ما صاك سيارة شمنا بو تاكسي ما انا قلت بتبا بجيتاريك او تشين بو امادي سليماني ما مستا خالد وكاك فريدون
0: بلا
1: اتر هذيك الى جوري امريكان ينجي اخر بو تمرين يعني بيكلين تقريبا او هاوينا شتيفير بوين
0: باش بو
1: اري والله قلت له الاخير لما يدو انزاك صالته صبواني كزاني شتا زاين وامانو بتي ام بو حفله انا كينو با على ما كبزاني تشي في
0: واه بالضبط
1: شي تانك
0: باشا
1: اري والله قلت له حفله كي زور خوش مان كرت تقريبا سير وجي خايان زور كز
0: يعني ايه ولا حفله كايك تاع الناسي بو بطاطي
1: يا ما مستمع بو موسيقي في ركل دي
0: لا لا
1: ازانا مش مالنا بو بخوا
0: يعني جاري هجروينها
1: لا بخوا لا بخوا شي روبا
0: ما ركردني
1: لا لا نبخوانا صال دواء واجاب وينواني او يعني فرخكا ايشي خويا كردي ما يتبشو نو مكتب ودوام ما انا كردو ما انا ترسل يمكن روجيك ببدي عدا شاشه جابي كي نادبو
0: بلا بلا
1: يعني براسي او يبير مي انا كردو يعني هيك نبو لبين ما انا
0: راسته والله منهم زاني هلا الدوره كي
1: لا لا لا
0: نشانك راي
1: لا لا اتركا بي وتمستبدي على بيشه براسي من زور متردد ومشكو براسي خانوادي يما نفناني تيابو او زمانش فنان وكيستنبو يعني زوركس مش عليك توزي محافظ بن باور كتشان بخير بغير عائله كنا بلا من اول كذب ومشو ما داروا العائله كنا بلا
0: بلا
1: دو عيش دركو خوش يعني خزم معبون يعني لبابي لكان ما
0: بلا
1: اي تر دو هاي مثلا كنت بلم صالح خان من نام كرت براسي
0: بلا
1: دو هاي سكوزي دا بيزاني وتي فلانكز داواي كوبي بوتشي
0: رازي كردو معنا
1: وتي تو وتم ترسم كسوكار بخواب رازينا بن وتي تو كنبي اتر كخوا كرديش تي
0: راستا
1: اتر ابيك
0: قسمه نسيبك ابوها
1: كهاته بيشا وبطاطي يعني هيك كيسه دروزنا بزور باساني
0: الحمد لله
1: او ما بدك بك
0: يا اخوات مندريج بن ان شاء الله بيك وهر اس ودبن
1: توشر
0: زور زور بريز وخان دان ما
1: مصاش
0: هر بهمان شوا ان شاء الله هر بيك وبن
1: خوش بك
0: انجا والله نرمين خان بيمبلي انجا اما صالي كان بو بيت براسي ها
1: سجل حفتاو هج داواي كردم وماري وشتيوا
0: زور
1: حفتاو نو اجز
0: اه هنقوشتان كر
1: او يترشتي بسيطة وصاكة وعنا مقاع هما او لمالي خوما
0: هلا مالو شكرا
1: مكان كسيدية كمالي متخوالي دوني
0: او سردامة
1: بخوالي دوني
0: راستا حزا كان بيني وسر بوارا پرورده يكا سشتيك هيكا براسي زور زور خميلي خويت علي بريا اموانا بوا او صالاني ايما بو او ندباشتر بو اسا بوچي خرافة بتايباتي لكرتي پرورده وفير كردنا
1: بالنسبه لخوماني وكو انجليزي
0: بلا
1: زماني ما زاني شامبو ما مست انجليزي هر نبو هر نبو باور من لمكاتي ما مستاي ما لسي مكتب دوام ما كرت لسي مكتب لا ما ديبهم لا تجارب ولا مسائب
0: راست
1: يا لما ما حدي مركزي كدرس ما وتواني للجامعه اش درس ما وتو جامعه ما مستاي نبو دكتوري لي انا بو بخوا صالك حشر مرحله كم وتوتو يعني سكبيره كم والله من بو اخوم هي لاكر ازاني تكليف يعني لي اكردين خفت مخوار كما مستانيه جناح ولام بخوها محاضره كان بالربع يا ابو متوسط ثانوي يعني بالربع قد بيرمان لبارنا اكل دواء رمان قبا وانا كان
0: بيرجوان دي لقلا نبو هكارك كراوا
1: حزم على ايش كبو من خوش محزم لا وتنوي انجليزي كبو شن دوان لك مختي خوي بمديره مع وتمنيك من حزم لا وتنوكي وتشي جمله بيني براستي
0: راستا هي جواني كي ترنا وتوتوز قال
1: انجليزي
0: لا هي مرحله هيك
1: نعم
0: هرقيزي
1: هرقيزي والله بقى زول بخوش يستوى متوا يعني قد خم شعور مناكر ما مستملك قلت له بكان هو كهوري معاملة مكلون من أو زمانش أنا والله استشت المكان مكان بينا
0: هندي جاري جالين والله توزق مع مصاي جاران تنبو ولا قال
1: راستا تنبو من بيدالم من إنجليزي شو كتلة بو زمان حزيلة نبو كون نبو يسمنا الله روزوا إنجليزي بخنا زماني إيماد من باور ربي ما مستاي ابتدائي صنفي ششي بوت ما أمادي كز نبو ما مستاي تكمل أمبيك لما كتب أمبر بو أو مكتر لكاتي إشرافة أما نهي لاق بوم طبعا دواي ك دوزار روح لنو حوتا روشتي ندرواني كهات موانيا صالة ما مستاي مكر بوم بمشرفة سبرشتيار إنجليزي بو بوب سرتاي دواي خسيان ما أمادي لا أما دي كباور بيوم كتبانك أقرام سيرة كم زور بيبي بي ما مستابو ما مستاي تيانا بو أبو هالم لا بمنا يا بعربي إنجليزي وتو ما مستاي عربي إنجليزي وتو بايلوجي إنجليزي وتو إيتر خود ندى تواني تو بيبلي أبو هدا هنجتماع زور بيش تكانا مبو شرح كنا
0: راستا
1: بخواوك وجنك خود اختصاصي خود
0: بالصبت بالصبت
1: يعني سكبيرة كم والم چن هلاقة بوين بلان چن خوش بو
0: راستا هرب جيلش الساق بي إن شاء الله جا حزكم بگومان لو همو صالی ایش کردنا همشتی خوشی جریا و شتی نخوشی جلوانی رو با شتی که خوشی رو داره که یک تا اسبیرد ما به تو جار جاره
1: والله همی خوش بود
0: خوش بود
1: لیمن همیم خوش بود قد که سمت نبود لگل طلبا لگل اداری مکتبا
0: لگل دایکو با کی خون کار کنی شهر باش
1: نه نه والله حریز بوم زور لسریشی خوام نخوش ریش لما مستایکا من تصلیح ملارق لیاب
0: حزم
1: تصلي حزم بو حزم لينا بو ابو زوب بردايا آه. يعني وقو بردا لسر ظلم كذا كورقه هنا ما لو
0: ابي زو صح
1: ابو عاش صح كذا انت بتلا بقى زاني هرب بس من يقوم ورقه كان
0: هنا
1: جا انجليزي هنا زوري شت بو في الثانيه جاران وكو است صح وغلط بخوايك باشتيان نورسي
0: خلاص
1: استهيج نانورسن قابلتي كتابه نماوي يعني
0: ترى امي البجاردنا زياده
1: رئيسه فريقه راستا بيشتك باش بخينيته ونجات وانيتو مالتبل تشويسكي يعني هالبجيري بلا نوسين وخير نوش زور زور زروريا يعني من خفد اخو مالم تلبي ثانيه ما دروشين بخادو دفتر ما لزقك انجا بكالوري امتحان معنا راسته اقر شاست مان بينا ويعني زور زور زيرك بي
0: راسته انجا هر نوسين شخوي بخوي واكا لكاتي نوسينا باش تلبي
1: كيتا طبعا هم دستوخت قابلية نوع شيكي همش نوع شيكي هيك شي بوكو جاران
0: راسته انجا علينا صالي 1908 حول فايف سليماني قلتو تو لو كاتاتو لدوام مشتانا ولا فاوي
1: اشتاو حو بيرمنا ما وبلام هشتاو حو اشتاو حو اشتاو حولا
0: شام والدي نو سيوا نو دي كاك بشوا نظام شو
1: راس تك دو سي لا فاو دو سي لا فاو ريا ولا سليمان بلا بلا ما حل بير منا بلا ما اوي تنجاو حوت مبيرا
0: تنجاو حوت
1: لا خاري بوين باكم لبازار بو بلاها تو هوري كي راس سليماني قلت بو انا من ميوانش معنا هاد استش بير ما منال بو منال كريمنالي زور باشرو لو مرحله انيكا وتي نيو سليماني او بردوتي او مبيره بالله ما يهشا حوت مبير لي نازام
0: او كاتا كلافا او كبو يوم طان لعقاري
1: هر لا بنجاح حوت ولا عقاري
0: لبن
1: تا كوروشتي شين بو بغا نقل بوين لشستو حوتا هر العقاري بوين يا من بكري تردواي كل بغا هاتي نواني بان شول كدي شنو شو شم كرت هلا مالي باوك ما بو مالي باوك مخاني انكر بولم غرك ياشتيا يتر خوم لا مالي باوك ما يعني لنوح ولا هاش حفتا وهشت حفتا ونو
0: نازدار بوي نازداري مالي باوكا وينري
1: والله داي قد فرقي عنك باوكا ودايك قد نمديوا ايشك ما انت فزيل كان
0: راستا
1: برا كان مسكولة ترن لخو من بلا يعني هروكو يك سيدي كل
0: من عرف كوا فرقي هي برانا
1: كمان فدايك باوكا
0: راستا راستا بيقمان طبعا زور زور خوش حال بوم نرمين خان يك دنياس اقرا والله اقرا ايما امادين اقرا حزكي
1: شکی تو صافی دست کن خوش بدی.
0: آره راجع کپی من تی خواه خواب زو بر نامه که تعمی.
1: از این چی خوی تقص که شکی تقص حذف کشتی کلی. راسته
0: بگو من. جا ولا با بیجوی کتای پی بنم حذف کم تو زباسی خواردن و او لگل آب کم نیوان لگل خوارد نتونه.
1: الله زورم حذف مبقا.
0: حذف لام از بخا.
1: بتوانم یه ست تو زو کجاران نتونم جاران هر حذف کدش جدی دم خلق بی خوا.
0: شش تی که زور زور تای بده.
1: الان دستام زو قبله کم الله کس با کوی تو نیا. حاجی ما مصاله ام جاری الله کاله برنجی که چه تدر ولی ورو برنجی لینی و خواهی
0: دکه ورو برنجی لینی و جابو کیوتی
1: من خوش حزم لچشتی خوام زور حزم لچشتی خوام
0: ولا خو منی جوان ما مصا
1: بعضی قله من بونی اشتکا بالله ولا حزم لچشتی ولا
0: من براسی او روجی که زور زور برسیم به حزم کم خوام خوردن حاضر
1: کم زورم حزلیه بو ایشی حبیبیش جاران زور مکر والله مسا بو خو طاقت منیا لبر شکر زوپیا مرسا حزیز ول شیرینی داینه میخوا
0: راست راست لشتان صاغ به ان شاء الله هر هبن جامن حزا كم براسي رين مايك اما كم بكو تا برسيار هم بو من به هم بو بينركان مان بو كچو كركان مان بو اواني كيتر ازمويان هي واسن درو جيان دكن وسب من بس بحالي خو من ما مصام ودوامي ايره شكم ومال وحالي شم هي
1: براسي جنجي استهلاك من هاد والم همو لباني ما جانا لباني وروشين بود وان زاق الدرس زمان نيتا اعتياداتي نمال وعصر انقران وبازاري خوش ما نكن استهم لباني وارواتها ايوار براسي هلاك هو داري هي واي سركوتني ام بو خوازم من اول قلم راستا همشتك خوشه همشتك هبه بلهم كز لبرنا بي باكوري مش همو لبيشا كمان هبوا ورده ورده هول بن خوان تكوين كان شدني مشتك بيستا توز اهتمام به معلوم منال بوری خاصتا منال منال زور به هوی ایپاد و زور ایمال کرا و براستی هچه که بینم هر منالا که توز گریه یاشتی ایپاد
0: ایپاد و موبایل نکه
1: ایتر او خوی آگه ایلینی یاد ایکو باو کمول درون منال خریکی نا حقیش یعنی نیه یعنی جیان پیوستی پیتی بلام به انسان
0: تو زکیش آگاه داری بریک براسی اس راسته که سوشیال میڈیا هیا و لعنتی زور زور باشی هیا نزیکرایی کی زور زور باشه براسیش اگر بخرابی بکار بندی او کوی کبینی و معنا بو به هو کاری لگ خوشان نوی کمال خزان و
1: بابتی رو دست خویتی بابت جانی به باشه که بکار بندی خراب کی هول باشه زور مال هیا کارچی تمالوانی منعیه که مثلاً الله موبایل کلابه زور نخوشه تو چی بوم میوانی بولای شخص سری که موبایل کی گفته بدستی وسی اگه ایله تو اینجا کاتم با چی هاتون بولای تو
0: والا اکید بذار دست و چاو خوش به نرمین خان یان زور زور سپاس دکم خوش حال بوم کم راحتی بولامان انجا من حذا کم پروگرامی تریش کن بیکو بس استانه یعنی ها ماوی کیت قیسیه کو کن بیکو بس استانه یعنی ها ماوي كده قيسيك وانيا يا خواب خير
1: بي ان شاء الله ان شاء الله

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كينوية والاسليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كده كون النايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبي تخاوني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكات تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني داهاتوي سليماني
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك